0: Chip Hip Hop.
1: Algérie debout! Algérie debout! Ouais, ouais. On va le sortir.
2: تلفت لي مع من نظر معاكم انتوما ولا معلم والله بحر تلفت لي عليه من ناكي اللي مازالو يجبد ولا اللي راح تخبر جبدينا في الداير باين التيريطوار لي طروطوار كاش جديد كاش قديم وكا

دوبليتو والله نحكي له حكايتي والناس نحكي له حكايتو وعلى بالي لو كان نغلط نخلص على البلاص لاد حومتي هما الاولين اللي نبداهم بالخلاص الور قبل ما نشمع تاكست نكف السبع ورق واللي خايف على البير يشوف لو كاش غلاق كيسرق كيسفق اللي حب يقعد مبلع قدم خدمه بوم طبعيه كل ما نطيح دمعه نقص لكم فلوجه انا نهضر وانت تسمع يا تشكر انت